أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: أسرع عيد الأمسين. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
0: إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: ولقد
0: أَوْ

0: تبا تغي
1: بينهما
0: وما بينهما وما بينهما في ستة أيام
1: أمي
0: وما بينهما

0: أفلا تتذكرون.
1: Ah, baik tu. Boleh ikut tu, insyaAllah.
0: Yudamiru al-amra minas sama'i ilal awri kismaya tuju ilayhi fi awmin alami qadaru.
1: Tui.
0: كان
1: ميقداره ألف سنة. ميقداره ألف سنة.

0: ثم جعل نسله لسنا يتأخير
1: ثم جعل نسله من سلالة ماء
0: قابل هتوغي معنى لنا ثم سواه
1: ثم سواه ثم سواه ونفق فيه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.